بلانش نخفي ليلتشني ايفتس بيلتي يشني يا براغنة جيتشا يشميرتي تي بواتشش اوتيان الوز زاتشيمي زباحي شلادي Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.